والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexis. Assalamualaikum Sobat RDI. Yuk, dinginkan hati di pagi yang sejuk ini lewat siraman rohani di Sejuk di Hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أقوام إذا سمعوا الخير بادروا إلى العمل بما يسمعون وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث لكل من يعقلون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين بهديهم يهتدون أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم

0: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته sejuk di hati sejuk hatiku.
1: Alhamdulillah, rasanya sejuk kan? Ingat ya, gak ada yang bisa sejukkan hati kecuali diri sendiri melalui siraman rohani. Sejuk di hati. Sejuk di hati, udahan dulu ya. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum.